0: كنخطف لك كم هقيت
1: كوفيلا
0: في تبعنا الزقوم مو تمزي يا فنان وطبع السوشي سوخي سوكان ونسوك كوبا فلوك الأشيك كوبا فسيلا
1: وان تواواك
0: تايتمي لمولو كلا باشي بيرو حولو كي أبوني كمانا كي أليشميل نسي إمي دي لنسي لما غنى مدمو لأبهلا لما كان لكناو كوفيتار صابوني إما هغي أما بيدي لبني لزا وفيشنا مومي ليو وكوبانا لمو يدين لماندوني لزو أكوبانا لمو ملك أشهلو حانيا ما يكوكو لبنا حانو يابيز هاهو سيبوكوا لحاسل سين سيباتي لمهيين انتوصو هيدي سيلا دي سيبنينين ويو هتان في كاردلا ويهينا نسون ياسبتلنا هيباكاتو بارونا خيبخوتالي na le lona a me sa khekhe le se khutlaneng se khetheleng le phe modimo wa lona tsohle se a le pholosang